بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أدعو الله لنا أبا أبا جوكي أي أبا شاكيون. باتني كني أتي كاتمولا لا أروتني. أكابو سنة تونيلا. يشهد أن دفني تودك.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا